Urdu bi alayhi mulabbadi yalla buñu bayyi mukk mukk ñu bok ci ñi nga xamne ni dañoo wacc yoon woowu ba nga mere len wala bok bañu sanku wa motax fatiha dafa am solo yalla na yalla nangul yalla na yalla womat ba gërem ñu ag ci kërëm yu bax yoy womat ñu bañu mucc ci sheytane yalla na yalla xeer ci اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

الباب ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليكونن

قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

العلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

0: واق.
1: صلاح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبكي ني لي دي نيو اكن كوتي نيك سوتو اك سانت ديلو نيك دي زيار كليف ديني كليف ادي دي نيان جام سي بي ريو سنغال اك ليكو ور دا خام نين ني جام سي لا ليب خاج جام جوجو نيك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي ني كو سي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبكي ني ديلو فاتلين وقتو جولي فجار سي ميغي تولو سي جومي وقتو توفتلي فان وي سيميلي اك بن dañ julli suba joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ben tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timisit dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñent ge mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñent tay la aljuma fukki fan ak juroom ñaar ci muharram muy wéxu tam xarit depo ñetti fan ci wéru juillet ci atum 2026 delu nak di jajeufal bu baax ngañ demba job mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di seyni job fele ci RSI Radio Sénégal International Ibrahima Fall Sedem André Noël Tiandoum ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba joomi waxtu di 5h toftale ñaaf ke simili ak grom ben mbokk yi dañuy deklu alcorane alkarim waxu subhanahu wa ta'ala ñu dik ak yeen ci kaytu dogal suñu borom

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، على المساعدة الفنية السيد إبراهيم فال، من إعداد وتقديم سلم فال مختار.

بقين يوم لين دنيو دلين زيارة دلين دلال سينما شو المكتبة ويبايو كوفي تي يستجو شحنا ملبا يلو كي اللي يرم سن بكو سن مفال مختار تي كادوغي إبراهيم مفال تي تكنيك بي تي كانم تتنيو كيين تي سن إميشو المكتبة

وهكذا. يرجف الشيخ إبراهيم موقعون للنيو دين دلالة سينمي شو المكتبة رجو سنة قلاء انترناسيونال لنوكو باقي أجمو جنيك شو وقتوي يلا يلا ساملين يلا يلا آرلين آر نبوغي آر ريومي دفل خولي نيني غنا جبلو شلي جي te wañu wax ji ay jafé jafé bu amé xol yu tang safara di rir ndax xel yi moy wara lijeenti ay jafé jafé bu xel yi nak lambajo danaka dara du leer motax dal nit de for de tey di dal ay jafé jafé munta ñak ci am rew

في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله.

أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

بِرَحْمَتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه.

لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن